0: الشاعر والأكمل.
1: Au Cora Monde, francemusique.fr.
2: أبراتين صوت استمر وتعبي تتسرر ام يو جاي يطس هو يما هو يما هو يما او أبراتين يو جاي يطس استمر وتعبي تتس أبراتين يو جاي يطس استمر وتعبي تتس برادين يوجي يطس تمر والتاوي تدس هو يما هو يما